0: لله يا البنات الكية منين جات
1: ولا يالله يا لله وهي نحزن مليح ماما يزهى ولا يبقى

0: الأنصار وسميدة والعود وسبيبة الله يشدنا في الصاجن كباشا قومي لقيتنا في خاطر أحمد المقدم حبيبة
1: في خاطر حجو الخوجة تاع المير تاع معسكر

0: انا في الصحف في قبس عالية في سد.
1: استوانا تسيستا الشيخ محمد مروكي وجماعته.

0: النور ومعاه بونجور
1: ولا يالله لا لا وهي نقص مليحه ماما زهره ولا يطير

0: قال الله يا البنات الكية منين جات
1: ولا يالله لا لا وهي الزين مليحة ماما يزهى ولا يطيح